حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم. Feeling my way through the darkness.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الاختلاف بالرأي ما يفسد للود قضية، وبالتالي الاختلاف بالرأي وارد بين الناس، والأفضل أنه تركز على الفكرة نفسها بدل ما تركز على الشخص اللي طرحها. فالحوار الناجح ما يعتمد على من يملك الرأي الأقوى، بل على القدرة على الاستماع وتبادل الأفكار باحترام. لذلك لما تناقش، ناقش الأفكار بهدوء حتى توصل للحل الأفضل وتبني علاقات أقوى. احترام الأشخاص مع مناقشة أفكارهم هو أساس لحياة عملية ناجحة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: ناوي على سفر وحضرت كل التفاصيل اللي تساعدك أنه تروح وتستمتع؟ أكيد نتمنى لك طريق السلامة وهذا الشيء كل زين. بس لحظة، تعرف حقوقك بالمطار؟ إذا ما تعرف فخليك على وعي تام أن كل رحلة تبدأ قبل ما تقلع الطائرة، وبكل مطار أكو أنظمة تحفظ بيها حقك كمسافر، حقك بالأمان، بالخصوصية، بالتعويض، وحتى بالمعاملة الكريمة. فهواي ناس ما تعرف أنه الوعي بهذه الحقوق هو أول خطوة لسفر تكون بيه أنت مطمئن. السفر مو مجرد تذكرة وجهة تروح لها وتجربة تستمتع بيها، فمن حقك أنه تعرف إذا تأخرت رحلتك أو اللغتها، وأنه من حقك تعويض إذا ضاعت أمتعتك أو تلفتها، ومن حقك تحصل على مساعدة لما تحتاج، خصوصا كبار السن واللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقك الأكبر أنه معاملتك تكون باحترام وخالي من التمييز والإهمال. والجهل بالحق ما يلغي وجود هذا الحق، بس راح يضعف من أنه أنت الطالب به. لذلك لازم تعرف حقك كراكب بشركة الطيران أو الهيئة الرسمية للطيران، وتحتفظ بنسخة إلكترونية من تذكرتك والوثائق والأمتعة، وبحال أي شيء صار من اللي ذكرناه لا تتردد بتقديم شكوى، لأن الصمت ما يحمي الحقوق. والسفر تجربة حلوة، لكن الأجمل أنه تسافر بوعي تام.
1: Good morning, sunshine. The day begins now.
2: You are on the go, catching up with what matters.
3: Experience life inside AUIV.
2: Share your world on hashtag students.
3: Get the scoop on what's trending now.
2: And a smart tip for life to show you how.
3: And slow down with wellness talk.
2: You're not alone in this ride. Let's go together. And the Morning Ride.
3: Morning Ride every Saturday,
2: Monday,
3: and Wednesday
2: at 8 a.m.

مشروبات الطاقة. هذه المشروبات اللي صاروا يعتمدون عليها الشباب والشابات حتى يزودون نفسهم بالقوة والتركيز المؤقتة. بس خلوا ببالكم أنه استخدامكم المفرط إلها والاعتماد عليها ممكن يأثر على قلبكم، على ضغطكم، على الهضم ويزيد من التوتر. فمشروبات الطاقة منقول عنها مو زينة، بس هي أداة تحتاج لضبط واستخدام صحيح، وتحتاجون وعي بالكميات اللي تشربوها، ولازم تتابع صحتك حتى تعرف إذا إلها تأثير ومشاكل صحية مستقبلية. فالنشاط والتركيز مهم بيومك، بس صحتك أهم، وأنت تشرب مشروبات الطاقة لا تتجاوز الكمية المسموح بها يومياً، وحاول ما تشربها على معدة فارغة، ولا تعتمد عليها حتى تبقى صاحي أو سهران وعندك شغل. وانتبه، إذا كان عندك أمراض مزمنة لازم تسأل الطبيب عنها، وخلي ببالك أنه النشاط الحقيقي ما يجي من مشروبات الطاقة، يجي من جسمك السليم وساعات النوم الصحيحة والتغذية المتوازنة. فمشروبات الطاقة مجرد مساعدة مؤقتة، مو بديل عن أسلوب الحياة الصحي.

الحديد من أهم العناصر اللي يحتاجها جسمنا حتى يشتغل صح، ورغم أنه هو موجود بكميات صغيرة داخل جسمنا، بس النقص بهذه الكميات يسوي مشكلة صحية، منها التعب المستمر، الدوخة، وحتى ضعف المناعة. فإذا أنت حسيت نفسك تعبان على طول وعندك أعراض مثل الشحوب أو الدوخة هذه المتكررة، فحاول تروح للناس المختصة وتسوي التحاليل وتتأكد من صحتك. فالحديد مهم لجسمك لأن ينقل الأكسجين، يزودك بالطاقة، يحافظ على المناعة. وحاول بنفس الوقت تقلل من الأشياء اللي تقلل امتصاص الحديد بجسمك، مثلا شرب الشاي أو القهوة بعد الأكل مباشرة، منتجات الألبان وبكميات كبيرة وتناولها، وبعض الأدوية وممكن تسأل بيها الناس المختصة. وبالأخير نقول الحديد مو بس رقم بتحاليل، هذا عنصر أساسي لطاقة يومك ونشاطك وحتى المناعة الجسم. فخليك مهتم بالأكل وخلي الحديد دائما مضبوط داخل جسمك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا تليفونك بين إيديك فانتبه، أكو ثقوب صغيرة موجودة بجانب منفذ الشحن بالموبايل، وهذا التفصيل البسيط إلى دور كبير جدا. طبعا أكيد مو للزينة، هذه مايكروفونات إضافية تشتغل بصمت حتى تنطيك صوت أوضح وتجربة أدق، فلما تتصل أو تسجل صوتك أو تحكي ويا المساعد الذكي راح تتعاون هذه الميكروفونات حتى تلتقط الصوت وتتجاهل الضوضاء اللي هي تحيط بيك، وهذه التقنية تخلي صوتك يوصل نقي حتى بأكثر الأماكن اللي تكون مزدحمة، ويا الوقت ممكن الغبار يغطي هذه الفتحات الصغيرة ويضعف الصوت بدون ما تدري. الحل أنه تنظفها بطريقة لطيفة وقطعة قماش ناعمة أو ممكن بالهواء المضغوط وراح تستعيد صفائها من جديد. نذكرك أنه التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع فارق كبير جدا، حتى بالهاتف الذكي اللي تشوفه ثانوي بالحقيقة هو سر الجودة اللي تشعر بيها كل يوم.

الفرصة الثانية بعض الناس يحتاجوها، وبعض المواقف تحتاج منك محاولة ثانية، لكن أكو فرق بين أنه تنطي فرصة وتنطي لنفسك سبب جديد حتى تسامح. فإذا كان عندك القدرة على السماح، سامح الناس حتى ترتاح، بس انتبه يكون هذا السماح للأشخاص اللي يستحقوه.

الإشارة حمراء يعني أوقف مكانك ولا تتجاوزها حتى لو مستعجل. هذا التجاوز هو مخاطرة ذكية بس خطأ قاتل. تعرف أنه اللحظة اللي تتصور بيها أنه أنت حتى تلحق وتوصل وتتجاوز الإشارة الحمراء ممكن تكون لحظة توقف للحياة بالكامل إلك أو لغيرك. فتجاوزك للإشارة الحمراء هو مو اختصار، هو تجاهل لقيمة السلامة، هو تعدي على قانون يوصلك للندم. فإذا شفت الضوء أحمر اتذكر أنه هذه اللحظات اللي تتوقف بيها أهون من خسارة عمر إلك أو لشخص غيرك. فالإشارة الحمراء ما وجدت حتى تعطلك، الإشارة الحمراء موجودة حتى تحميك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الفن بالعراق بكل ألوانه جميلة، ومن أعماق البادية والريف العراقي انطلق صوت مبحوح لكن ساحر ويخترق القلوب. هذا الصوت هو لآلة الربابة، قيثارة الشرق ورمز الأصالة، اللي يعبر عن أفراح الناس وأشواقهم بصدق وببساطة. الربابة انصنعت بمهارة يدوية مذهلة ومن خامات توفرت بالطبيعة، فهيكلها يتألف من الخشب وجلد الماعز أو الغزالة، وينشد عليها وتر وقوس من شعر الحصان، وكانت وما زالت نجمة مجالس السمر ورفيقة الغناء الريفي الأصيل.

0: They say history repeat itself. And at AUIBFM, we take you on that ride. From the battles and ideas that change the world, to the moments that feel just like today, it's all part of a long journey. Tune in to the History Hour. Every battle, every discovery, and every invention that shape our world, it's all part of a History Hour. Feel the clash of the swords, the sparks of ideas, and stories that bring the past alive and show the impacts on your world today. The History Hour, where yesterday meets now, only on AUIB FM 101.5.
1: شنو الفرق بين التعليم والمعرفة؟ هو يا ناس تخلط بين الاثنين، والحقيقة التعليم هو الأساس النظري اللي ناخذه بالمدارس وبالجامعات، أما المعرفة هي التجارب والمعلومات اللي نكتسبها من قراءة، من سفر، وحتى من الحوار ويا الناس. وهنا لازم الطالب يبقى عنده فضول دائما حتى يكتسب المعلومات من خارج الكتب اللي موجودة بالمنهج. فالتعليم ينطيك الطريق، بس المعرفة هي اللي تعلمك شلون تمشي بهذا الطريق. التعليم هو قاعدة نظرية تكتسبها أنت، أما المعرفة هي اللي تصنعك من خلال التجارب بهذه الحياة. والفرق بين اللي يتعلم واللي يعرف أنه هذا عنده رغبة مستمرة أنه يكتشف ويطور نفسه. فلا تكتفي بالكتاب، حاول تفتح النوافذ لهذا العالم بإيديك. أقرأ، جرب، اسأل، وواصل فضولك. فالمعرفة الحقيقية ما تدرس، تكتسب.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: It's time.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصحة هي من أثمن الأشياء اللي يمتلكها الإنسان. طبعاً إذا أنت تحس أنت بكامل صحتك فهذا معناه مو غياب للخطر، فأكو أمراض هواية ما تعلن عن نفسها بس تقدر أنت تكشف عنها على وقت حتى ما تتحول التهديد حقيقي. الطريقة شلون؟ راح تعتمد على فحص دوري ويكون مثل الإجراء الروتيني، بيتستثمر بعمرك وتحافظ على جودة حياتك. فكل فحص تأجل اليوم راح يكلفك وقت وفلوس وتدفع ثمن صحتك. لا تخلي الشعور بالراحة مبرر أنه أنت تأجل أو تترك الفحص الدوري. صحتك ما تنتظر، راجع افحص واطمئن على نفسك.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

قبل ما تخطو أي خطوة حاول تسأل وتفهم وتراجع التفاصيل. ليش؟ لأن أبسط الأمور ممكن تضيع عليك أيام من التعب، وممكن إذا سمعت رأي ثاني يغير مفاهيمك للأمور. ولا تخلي قراراتك عبارة عن ردود أفعال وانقياد للموجة الموجودة بالسوق. التسرع باتخاذ القرار ممكن ياخذك المسارات بعيدة. خلي قراراتك تنطيك راحة البال والاستقرار على المدى الطويل، ودائما الجأ للخيارات الصحيحة.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العقل ما ينقاس بالعمر، فهوايا صغار بالعمر إذا تكلموا ممكن تسمعهم أكثر من الكبار، وهوايا أكو كبار بالعمر ممكن إذا تحدث تشوف ما كنت باها. البشر أشكال وأنواع بهذا العالم، لذلك لا تنصدم من الأقوال وانتبه للأفعال.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

القراءة شي مهم، فخمس صفحات باليوم يمكن ما تحس بيها، بس ويا الوقت راح تصير قارئ متمكن وفاهم، لأن القراءة تغذي العقل وتفتح لك آفاق هواية. خليك دائما قريب من الكتاب، لأن كل صفحة تقراها راح تعلمك شي.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

0: لوحده.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك معنا.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.